0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Kamu lagi dengerin Radio FM Gor Gor Gor.